0: القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.

0: Ada kembali kita ke Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan bagi mengikuti sembahyang fardu maghrib berjemaah.
1: استقيم رحمكم الله سو صفوفكم فإن تصية صفوف من إقامة الصلاة فنحن صاف ربط كان صاف ربط ربط اسمك تنسموا رحمة الله.

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. رسول الله.

أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقال وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم.

من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم

والعافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.

حمايتك ربانية وتحفظ من حفظ من قلبك الصمدانية جلالة الملك بوهد يومها وليبهدك أسر بنا سلطان هادي حسن البوقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حادي وراني سيف الدين سعد الخير والدين سلطان داني مبرت ونقر ابن عدار السلام اللهم احفظ في نفسه وأهله وأولاده وأفاده وقرابته ورعيته أجمعين اللهم أدمهم متمتعا بطول المقام توجا من تجان الصحة والهناء اللهم أنت عمرهم مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد اللهم اجعل مملكته نقر برني دار السلام معمورة بالتقدم والسلام العدل والصلاح والبركة بين الأنام والرقاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عنا وعن سلطاننا البلاء والوباء والأمراض والأسقام وعزل عنا وعنه الشكوك والأوهام.

استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك مع عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد حمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا درا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك من نبيك محمد نبي رحمة، يا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليك، إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. اللهم يا الله، mohon sampaikan segala hajat kami, hajat di dunia berupa kebajikan dan hajat akhirat, hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami, ke bawah dunia yang maha mulia, berkasir baginda Sultan Haji Hasan Al-Balqiyah Mu'azzaddin wa Daulah, Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah dunia yang maha mulia, berkasir baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah, serta ahli kerabat sekalian. Mohon ya Allah supaya mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat, dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat, serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. اللهم آمنا في أوطاننا، وسلم بلادنا وبلاد المسلمين من أعدائك وأعداء الدين، وسلمنا من جميع العلل والأوئبة والآفات والبلايا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فشفع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، أنت رب التائبين يا عزيز يا عليم، يا عزيز يا رحيم، يا عزيز يا وهاب، يا لطيف يا حليم يا خبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، منا منكم تقبل أكرم. اللهم صل على محمد يا رب، صل عليه وسلم.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi audio kita ikuti bersama siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dan juga sembahyang Sunat Hajat dibawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, membawa kita ke pukul 7.12 malam waktu negara Brunei Darussalam.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة، وضعه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.

أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقر وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الذي لا يدر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك.

لدين ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأعمالنا أعمال المتقين، ونبهنا عن الغافلين، وشاركنا في دعاء الصالحين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه، ونصره نوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، وخير ما فيه، وخير ما قبله، وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم، والشر ما فيه، والشر ما قبله، والشر ما بعده. اللهم اجعل أولنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاها. اللهم اجعل أوله رحمة، وأوسطه النعمة، وآخره تكرما ومغفرة. اللهم إن هذا الدعاء ولك الإجابة، وهذا الجهد ولك الدبلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إلى قبل نبيك الأمين والأنبياء الأولياء والصالحين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية، وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك مهدولي مهمولي يفرق السليم إلى سلطان هجي حسن ذو قيم عز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان هجي عمر علي سيف الدين سعد القرن والدين سلطان دنيل برتوان نقر بروني دار السلام. اللهم احفظه في نفسه وأهله وأولاده وأفاده وقرابته ورعيته أجمعين. اللهم ألمه متمتعا مثل البقاء، متوجا بتيجان الصحة والهنا. اللهم أطل عمره مسهل للموظفين ورعيته البلاد، وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم جمع مكته النجر برنا دار السلام، مأمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء، أمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم دفع عنا وعن سلطان البلاء والوباء والأمراض والأسقام، وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام، بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين، وجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله.